والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلام حرمت سلام bertemu سلام sejahtera سلام mesra Sedia pendengar, sedia penonton, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, adik kakak, ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Klik mari berjumpa pula sekali lagi saya Ustaz Sufian Datu di dalam ruang hidup dalam iman yang mana ruang ini dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Jalan. Kerjasama dengan Tesin Radio Sawata Jala Gelombang FM 95 MHz. Setiap malam je pukul 9 lebih kurang hingga kepada je pukul 10. Buat sementara adik kakak, ibu bapa, makcik pakcik, panguh maknguh, makdo-makdo, maksu paksu, yang mana sudah kita salat insya, kita sudah makan malam dan kita